مغلقة، بوابة الفوار مغلقة، دور مغلقة، ظهري مغلقة، والنشاش مغلق، وبوابة إذن مغلقة. أما محافظات الشمال مدخس الفيدة، شمال سالك بروكين، سالك زاطرة، تواجد مستوطنين يرجى الحذر. طرق نابلس تواجد المستوطنين يرجى

راديو إسكاباد من غونس تل فيغون 103.3 من سانتي بوليد 104.1 لاصال 102.7 راديو إسكاباد لا راديو سان فرونتيير.

راديو إسكاباد من غونز تلفيغون 103.3 من سانتي بوليد 104.1 نصال 102.7 راديو إسكاباد لا راديو سان فرونتيير.